0: sede Covera.
1: Esta comunidad en la que está limanza de conjunto chico operativas o aquí la es le parte en la que es ol chica vinquil rajlal kutan en la que está limanza de jalan jalan chica le balsa de jalan jalan chica la mitza barcuí naculac listia le poctesipal a tin jain Nakakehul li nim la saich ola shukere ut nakabantu shi jiru li kakwa dios naka anash ke kuchik li kamatan renak la o kyoko kuchik chikulak sa le muwe baal sa li kumfung chinafek na keshka liman kwe ana in shkia tshkush fede kobera li kyo kuchik chikulak sa le kyankil jiru li honal anak kwan
2: kyoko chikulak sa le kyank rikin li shtenk maga
1: Nakanaun na kristiap lipuk tesibar atin sa barkoy na kanun si kristiap shkush kere kubayaran na chivus na kulak o kaan na yoko chishkebal li saich o lefto kere akya li par na kuerapi akya lakwi karu yoke shishbanungkil anakwan yung kanakanaw maak shishkwakli maak yoke shishbanungkil hong atli kanjel maak yoke shakwi chishkawre singkil ere reshkubankil li tzakayan klaesh li kanachin huakwi laesh li kokal Hingga nak tahu, kalau jokes sih manukil anak pun, aman. Nah, kat ekon li nim la saiz orang sugere, saiz kaba sedekubera, cisa sa kacol raklal kutan nak okulat erikin li nakahans num singkil hongkap li esilal huakui na lep. Ho cencana kui nak tahu raklal kutan. An nas es saiz kacol, sebanyak nak tahu selanak na angelak akwi jero laesh li komon li mak alematan li kwan sa li hunhun chi kooperativas malak sa li hunhun chi molam sa parkwi na ru chi oken li molam fere kobera na keshok hun ak li na leb na keshok akwi hun ak li esilal utaanan li us ho na kakye akwi raklal kutan na ma anichak u ramro li hunhun chinale li hunhun chi esilal kuilat kwa naach ol resh kawre singkila kwip kuilat kwa naach ol re angelak kuilat akwi kwa naach ol resh sikpal chan ru tanun si li makhelal hunhun li nakataw raflal kutan sa la kyuam sa la hunkapal sa la kalepal sa la molam kut li nakakul akwi rikin la tenamit nakanaw nakatruk shishpanungkin kut nakanaw akwi nak akwaye kaush banungkil timil narak marerak kwanak na chinale cholaish aban naklaat kwana kuyum naklaat kwana koypenyom timil timil akwi naktat ok chirin pal lirusilal li kanjel lirusilal li metsew li akshak echak subelak koshkak echak churat likutan kyo chinune wila orak takak li sain echak kuitarak la oak kuitakak na tachab ilo krak li kakwanghik apan maa kyo ko chishpanungkil ren na khanta kulma karen eshka komon choj o akwi na mahong kwa tosh kataw li arkwan rak takak li arakwan li nakasik li arakwan li nakarai ru kyal aran takan na kao chban na kyal kwan sa kachol kyal kwan sa kakao shlepal ut kyal kyo ko shrap al ru maa kyo ka chishpanungkil at ren na tosh kataw taban li angel malafina le bakwaye li nanum siman sa shkabash ki apshkush kere kobera ancho kela o la prancho cho kela o li komon li kwan kosa li kwan kong chimolam kooperativas o akwi li kwan kosa li halang halang chikale pal ut nakanaw nak aran rahlal kutan na kwan shkial alik e ren na shpanungkil li halang halang chik angel li nakbal pa yakwi chinakle nakakeh piretal li honal li metsew li nakeman resh panungkil li hongkong chi angel li natalimon naran utanan li chabil hanan li us inka akwi kelyoko chi oibenin nakanira chik chal di shtenka li kakalepal malak ami chik chal na tofshilo tolos kwaklesi ilat kwan lamatan kwilat kwan shpanungkil chaku li karuta kwa maka chita ramok sa ku maka akwi karu ento ta chakin ka kwe malak ta si chingin ka kwe kwan la kulu huwag shu atinachak نبال شاق كوتان أنخوان شخخوني لوقوان لقا كلوب أبان ونحكي لقا تقلانكين أكيق ولايش نكي كاوش لاش أنخلانكين لوق لخشوش أنخون لقا كلوب كاوش بنات لا عاد لا خونكبال لا قولا لا كحول لا سوم عاتين تراخخكي تاكان كوت تنتوتك أنخلان فنك تتروق تشتاوبان أبان ونحكي لتطلق سلابين فنك لاعات تنتو تا كل ريش تشوني لي تشكام للوقلخا للوقلخ تشوش سباركي نكت تاليمان لتوقات تشيروك سنكيل ريش بانونكي لاك أنخل ريش تاوبان لاكوا لاكوكا ماكوا كفكي جوبي لحنكبال ماري أخكي جوبي لكالبال سباركي نكت تاليمان مالا خلان أخكي جيك نافيه كاوت شبانك ماري كوان أخكي لاماتان فنك لاك تتروق شيش أكين جيل لكارو جوكات شيرسين كيل جرو لي لوك لخشوش تا كريتال نقما قوى كخوي جوكا قوى جوكات شبانون كيل لي آنخل خان ما قوى كخوي جوكا قوى جوكات شي أو جوكري بان نخوي جي خالان كومون وطكوي تاقا كاوشنا شي جابيل ملاح تاقا إلغش شي جابيل لنا لبا قوى يه إشقا كومون نقا كريتال شيشخونيل نقاك شيشخونيل نخلا نشيك نسوك إيشاك كاوتش بانات مريلات نكا كاكي خمبايق لي رولي اكويب ابان شاتكوا تخويزا لي كاكي بال وطقوا نخوي كارو شاك امجاق ري خالانجيك كومون خالانجيك اخمسيو خالانجيك اخانخل جوكات شيشكال بالا ات وطاقا كيريتال نك آخل رو لي قطو انخيك آخل رو لي قاك انخل ابان آخل اكويرو لي قاكاو رسين كيل كاوتش بانات مرة لا في جوكات شيء أبينك أنا خوان مرة تعيشك بياك لا نلت مرة تأكورسي أبين مرة تأكل أخيرش فانم كل شيء أبين لك آخر لك جوكات شيء شبيك بان كل سلا كالفان سلا كومونيل سلا كوبراتيفا فان مرة وان لشيك أرو تأكوا شلوك بال كوت نفط كلك سلا كجيب بال ما كاتا تاوشك كوت من نفلي كنشول شيء لكمون إنك جو شيء كورسين كل كده كريتال لات تتكيوك تتكولو قاكوي جاك نقناو نقمارين قاكوي جيسي بيل أبان كوي تقاكيال قاك إيزا كومونيل تنتو أخوي توش قاكاو لي كارو نقاسيك يوكو جيشتيكي بانكيل لي سيراقيك باياك ريكين تشيخوني لش نعيش لي كومون لي جوكش تشيابين تن نعيش لي نكش تاليمان سلي خلان خلان شيروك فوق لقتناميت إن كان ناو تخبر نرونا كلك الشياب لبوك تسيبال عاكين هاين كل ما كون لنملا سايل شوالا شوكري حاجة لكارو نقابانو مالي إن كان أخلقون نقطوخوان قوس أخنات لشنمال مولم مالاقصة خنات لشنمال خلومين أخوي حاجة لكارو تابانو خونك الشياب هو أخلقون لي آخر لنشمانو خون لخلو منن خوشان شانح بناك آخر رو لك آخر لنشمان خون لمسونل سالي خوشوش سالي مولم شباناك أكريشي خوكان ويلات ست آخر لقصة هناك ناخيخ ساخ ماري إنكا تتروق شبانو كل لك آخر شي شابي وطوكان أخبير كن لخلو منن هناك لمولم إنكا نروتشي فيك ما أني هناك لبويانام ملاك ما كافئ هنشوت لبويانام لتنتوتش خلومي لتنتوتش كيرسي لتنتوتش كيرتال باركوان لأنخل أوش سارة فأخي باركوان لأخ جوشي بانومانك وتشان رو جوشي إلك أكأنخل هان فوقانك أخل أخي بايق شطوش بال لخنخوك جينا لباكوية رناك تقاكيال أخي قاقية شي ريل بال لي قاكوان خيك اجا لي بار نكو تاليمان نقاكينا شي قاكوني لو كوان لي تاكلاك ساقابين شي شانوكي لي اوس شبانا قاكو نقاكي كوي لايش تيراخ ناك تاخلاك خناك لي كالبال ناك تاخلاك خناك لي مولام ناك تاخلاك لي قاتناميت كوانا خوي كارو تنتو تقابانو لاو كوانا خوي كارو تنك بامبين ساقين لاعت لتنتو تابانو رنق لا تالي قال رنق لا مولم خواكوي لا تنميك طرق و خلق مره که خونقلی نیم لرهی لال که خونقلی نیم لچه اخیلال زلی کمونی و تریچین چه اخیلال رخ اخوی ته رخ رخ ریل پل چان رو نق تیستیش بیل رلی چی پیان نق کارو تا قبانوران چن چند کوی تا بوکیق لی کارو کیو چی کل من کرن تانی من کرو لی چه اخیلال که اوچ بناقی که خونق چک مره که کوی بخ چک مره تا وشی پانک مره تا کهی پانک و تاران نق نقشه لخوی لی چی چی نقشه لخوی لی خوکیق لی کیو گوش بخوال کوی لی قچخول انق کون انق خون الیک کونک لی خونخیل خون الیک کونک لی تنک انک ای خون الیک اخوی کونک لی کانخیلک سا کمونی اما این که جل رخون پات این که جل کخوی ره نا توی رقی ملخ جل کخوی نا توی ریل خلان چیت لی کمون تن توبان نا خوکان تقعانو رفلال کتن ناق اینکه ناکو روچی ایل چیو بخ ناق اینکه ناکتاو لی پرخوان لی ناکخ لی پرخوان لی ناکرائی رو لی پرخوان لی قمتک ناچینا بایق لی قچول ناچینا لی چولایش ناچینا لی چولایت لی جوکت چی طب اینکیل چی رو لی خونال اناق کون شبا ناق ناکا ایره تل چند چند بی ناق این آنکات ایلان چوکات شکل پل ای چوکات شکل پل میسیو ویش آنون کلی کانخل چوکات شوکنگ مره نکات پاسوک توچی نکاتاو اخوی لی پرخ کن چوکات شیش پاسوان بابان خروب سود شش ایلان بایق لا ایش و چه این رش چی چاپیل ارکوان لی مخیلال ارکوان لی چاکیلال ارکوان لی پیک ارکوان لی کیش آنسا لی پیل لی نرموک چه رون ناق تی تاو رخ لی ارکوان تی رخ مره تا چاک کو بیاق شنا لی پانکیل رش لی چوکو کوی چیاتی نک آنک کن، آبان نکاکیره تل، نبازد، نکولمان، نکلات، نکاتیلا این، نکاتیشش خونی لامه، سو ماره الاجیوس نکات قاکلی ود، موی موچیکلی کتن، نکچوکات شکچی سوک، آبان شنشن. تاکوی این کانه کاکویل لی روسیلالا کانخیل آن ملاخ لی چلوک خیلی جو کت چیش بانون که لات توچ نکا جینق ماره جال سیبا لاحونال جو کتاران توچ نکا جینق ماره جال باسون جو کتاران گوان خمون نا کشکیلی نا لبا کوایی نا کنکی بوکه سخونک لی کورسینگ سخونک لی سولوک و نکش که نخم کن نش اخش خونل کاره اتین کو بیش کن مدل نمای خون سطح سلی کخلم سلی کا کاوش لقال تا بانی کن کاکر کن نخ آخر لحیرو لی شور سینکر تیب لی صلوق لی ربینکر لی کناله آخر رو رخلال کتن کون کوچی کروزیلان نک کوی رخلال چوچی کولاد اریکن ملا کوی رخلال چوچی کولاد اگوی کن لات کمون چوکات شیابی کن نکون کاوش من ارانا کوی تا کریتال چند راه کوی رولیش سیب باش پیل سیش آنون کلی نقل پای چی کانخل مغلات اینکه سقل کوکو رو چیچابی لکانخل آفن ملاخ نگتیا نقتاکو سخبانو کل کوی بوشی کائی ملاخ او بلینا لی ملاخ کانخل چی روخ

0: تكونن بين طلعت تحكي اكثر وان قط بين التطرق شبان كل يتقلق لا كانفل وكيو كنجي شي بالا كوي نقول سلقك يوم ما غير خلال كتن كوت فشكوا ناق إن كان فكرتل ليروكسين كل شابين للوك لحونا شبناك كي ما قالي هونا ما قاتو زوك شبانو كيل أولا قوان لك هونا ري تشوني لنا لك لكانفل لحوي لنقبانو سلقة كيوام أكيال لكار نكو تاليمان إشكا كومون خو توكو تشيبال أبا كوي لا أت كوي لا إن ملحوي لا أوسا كومونين إنكا تاقل سقالي هونا ريش آمن كيل خون لك آنخل آن شاخ بايق إنكا روح نقاخ نفتوقو تي آلي ناك ساش آمن كيل خون لك آنخل خون لنا لك كلا أونا كو آلي ناك ريش آمن كيل خون كآنخل نرات نشكيه ناك إنكا أوسو ريش آمن كيل ناك آنخل آن ما ناك إنكا أوسو ري خولومين إنكا أوسو ري كوانسا خون كومونين شبانك جزا آلي ناك ناك شبانن كيل تشكونين لتنقبان بيل سقابين خلا نحكي نشكي نحكي لاعك تاسيب آكي برشبانون تيل خون كانخل نكت آلي نكر نك خون باك ستابانو عن خوال شابيل كوشي كشكمون أبنام كوي توقين شي آلي نك لاين كوي توقات شي آلي نك لاك ساشكوان نك شين باي شبانون تيل ساشكوان نك شسات ساين شور شبانون تيل خون كانخل خون نالي عن خلا نحكي شك نشكي لكي تحكي ريتا لاعش لنا لب لكيوكو كوي شي آكي نك أنقون mare in kana ka kesa ah li roxin kili honal abanan wal ahelru chanruna ke roxili honal la ish li hon hon chi cooperativa chanruna ka koxili honal at sana juam chana kizuna ka koxila at sana hon kabal qiya kana kon la ish yo ke chi ko klik ni fanachin ak yo ke shkaure sinkil li kape Lisa KM kahkui, akna kenau, kalu te panush bengkua. Aksiokesh kesh kau resinki lere, awan takat esa isnaah, lihong hong si kangel, lihong hong si nale. So nak makon akui inka kyo ko si riban Israelan sa iskawan na inka kyo ko si roxin kil si chapin lihonal eska komon. Spanyak sa lihong hong si kooperatibas, napal, si kangel, litentosh panunkil utnara na alak pilikonal naklao hika nakateretal hoke takapano kun kahel aran kuan kun kamahela naklao hika nakanaw ho naktil likonal takahresh panunkil kun kahel yoko ako ichipaltok naklao hika nakanaw ho telekomon takoksi resh panunkil kun kahel كون جيلوم جيكين لخونا فان كاوت شبانك لا عد مالك لا إش لكيوكش تي خولومينك تكيات نق تيرا شبانو كل خون لي نيم لك آخل خون لي أكوب رسينك أبنان مره كل أو كل كوكي بخي لكمون تاكوخش تكلان كل رشبانو كل خون كانخل أوت لي كانخل عن لكيوكات كي كاوش لك هان نيم كرو تا كل ما قران منا كا كاوش لا لا نقطا تخلق اكو شنا اوب شنا لا خير شي كومون ريش بانو كيل لي نيم لا كانخلان لي كوكو كو شي اتينا كان قون انكا كرو نراك نشتينا ارا نحكي شات بارتوش بنا فينكا شول شو شكو خون لي مان خون نختلي خونن تا كو ريش بانو كيل خون لي كانخل كو تا نحكي تشتي اكو خرو برخ لي كومون تا كوكسي شنا تتاقون قران شنشان نقل عسنا كي يكون لا هون كبال لا عسنا ككوت أوشي هو نختلي هونن كون ريش قانون كيل أبا نانين كاي كان لك قانوشي هو كان أظن ككوش بين كوا هو نمال هاتومين كوا هو نمال تتروق شتوخبال لكمون تاك عنخلا قاكوكين ملاخ لتاكو بانخي لا كوتشوش وطريكنان نكا كيري أنا إن لي هونن تنكوخ فنقلات تشخاب ليوتوشنا لعين وطنك نوخو نمال تاتوخ وطلعت نكناو نحكي تاب آيخ كارو تا كل ما قران نقل جيتلي تومين تنتو تا كوكسي أخوي شوية نقتش شويش بانون كل كانخل لبار كون تا كوخ لعات آنان لنا كوبال توقي بايق شمبال Eskakomon, chanchan ako isin kechap ere, nako ay bayak reishik shwa, nuki kundi taklak, kundi angel, kaza anil nako el sa likaw chushnan, utkol kuchik nak, nako takay sa kunapli, bele balchich, li nake kamot sa likhalang khalang chinakher, sa likhalang khalang chitanamit, nakakhtarach, narupupik li bele balchich an, renakla orach, to kulak chisakal sa lishkona lil, parkuiten to kyo ko chishik. Awanan, anikwan ishmakara, Naho, kawatch man na. Kutash til ko nal si Shabel sa naktozo si Kulak sa parkuy takak. Kuan akhe biru, naktyoko si Tawalro li nalabakwaye kwa kwi li esilal kung kung. Nityoko si Shnung Sinkicharo, sa nak takatheya kwi sa Shnaak li kung kung si Angel, di kento takabano. Kuan nakaroon na ko palto, hindi ka nakake sa Shnaak, hindi ka nakanaw karo takabano, anakon, hindi ka nakanaw karo takabano Kulak. Kana kanaw ako eh, karutaka. Stawal siro li shamana in, malak siro li po in, ako eh, ito ko si Shvere Sinkil, ut aran, inka chon chon si ko. Chan ro lahat sa ako, sa kan si Shpanon Kil, sa Shkona li, likong kong si Kangel, kung kana kanaw, karutaka ano ko lang. Kung kana kanaw, karutaka ako, Shpanon Kil, sa akong shaman, malak sa akong po ako eh. O ka na, kwal akil ro, natakanap si chon chon si ko, eh, shakomon, li sera ek, ito ko si Shpanon Kil, siro li konan haim. Tena wakwi, anita banon so likungkong si Angel, ko nakilakwi likunan tarak sa shbanungkil si Angel, an renak inka choko si Alina, renak choko sa kalsh ebal, sa shnaak, likungkong si Nalab, likungkong si Angel, ut takataw, likaro nakastakataw wakwi, likaro choko si Sikbal, ut kwal Angel ro, ko choko si Sikbal, naklat statiki shbanungkil kun Angel, tento wakwi, tarsil rish, ko nakil, Lihonal taakwak, reshpanunki likangkel haan. Banakaan, tumin na kwe, eshpakomon. Lahat na kanaw, nakyaltasach kun likutan si Hokan, nakyaltasach kun di shaman si Hokan, utmaka sakal, susilal, likangkel, joko chishpanunki, aran, joko akwe, chishkebal sa sachok, likakomonil, malak likakong kabal. Kwe lahat, taakwak, panunki likung angkel, tento taapanu sa shonalil. Hingga takana cokre kulak, hingga takana cokre kabeh, li tento tap anu anakwan. Aran, nako palto akwi. Nakake, anakwan shko cik li honan, toh kulak cik timano. Anakwan ak tento si manu abanan kulak. Utfokan, raklal joko cik siwan, kulak-kulak, nakstak eretal, maakash kapano. Ko joko akwi cik nung singkira silal, maakwa kakwi sa li kakomonil, sa liqahong kapalban, nakakayak kuy retal, sa liqahyuam lao, liqahong chipoyanam, nakopalto, nakatawak kuy liqamahelal, sikin roksingkil, liqonan, sakal chichabis. Kwan ahel ro, natsash naas, liqahong chikangel, takabano, utsash honalilak kuy, chupanak honelik, kanak sakal chichonchochiku, nakaran, tumin kyoko chishbatsunenkil, kuy ika, nakak sakal tripal lihonan kung kung respanong til ni kung kung chikangel
1: nakakultika kuchik kung sut cheru nak di esilal putli nalipag amsale kyang chikulak prikin lishten maga
0: anak kong nakwak panchoshinkil cheru lihonan shikeke rera imkil yapshkush ferekobera